سعيدة. شنام لك شنام سو ماكلي سو ماكلي كاتينشو كاتينشو يتشو يتشيشا كاي بروغراماسيون 88.5 FM كانغونا كانغونا راديو كاتينشيمي كاتينشيمي